بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. هذه تحفة المتضرعين في التوصل بأسماء مفضلين. الحمد لله.

وسلم واقض بي حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقض بي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك خهل الرجاء لي سواك لم أرجو في سر وفي علن.

صل وسلم على المختار في الكرماء وبصر النبي العظمي افضل رسلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: ميكائيل
1: متعياتي بمن سب المدر باقي لن يعمل قد علي الغدر يا متعياتي بمن سب المدر ذكر لسيد قد تجد من مدر نعاني يا حسين يا رب البشر في كل سيد

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيوغي في تاي تي سوجو خاتمه المناجات في تي كير سيغ عبد الكريم فال طوبا جالبه المراخي مباو دين خمال ني خاسيده جي نين واجي ديكلو نورو داريني سيرين عبد الله جخوم با موم سيرين مصطفى بصير موم سيرين بصير مباكي مخادم رسول موكاي جانغ في تي سوجو خاتمه المناجات ci ndigalu serigne hamzatou mbake mom serigne shoaib mbake mom khadim rasulillah ñoyngi ñaan ci barkeb nuru darini ak ci barkeb kiko ko digal ñoyngi ñaan kep ku deglu khassida gi yalna la sa borom deggal say bakkar te bañ la ko topati ba faw ci barkeb khadim rasulillah bismillahirrahmanirrahim
1: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mubarakul ibtida'i maymunul iqtida' الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي الخديم قدما يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشهير العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من يقود لمسلم مرة عليه عشرا قد تنير برا ولتوصل بشارات الخضر مساسها لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي صلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من يوصل لذي عشر مياء بجائه يا من حمى عن سيا على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لقلقه برحمة وشفقا وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول للسلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من بجائه قبلت خلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن صرمدا على سيدنا محمد يا من علا يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك اضطرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والدور وآله وصحبه في الحال وفي المال يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداه جعلت كجهة كل مجاهد هديت ذديات ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمعالي، وحل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع، وخذ بشارة تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من عبدا، ولتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا خذ لي المرامى، ولتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا، ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما، وتل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكن. يا الله صلي ولتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، وتل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة خبل وصوم، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفعي، وتلتوالي فيا مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن، لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور، وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي، وصف لي يقظتي ونومي وسخ لغيري جالبات اللوم وحركاتي جعلا والسكنات، لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والخضا والخدري، وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي، وشل اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي، وعني يجسي المنتخى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق، وعني يجسي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدا، وعني يجسي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه، وعني يجسي جندك الكرامة خيرا كثيرا قتل المرامة، وعني يجسي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكمل، وعني يجسي والدي والجميع من سره بسري خيورا يا سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي عثرى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وذن من حسد، واشغل عداك بعداك واصرفي قلوبهم عن ضر ذي تعرفي، وصف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النهي هذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب ما سانا لغيرنا فيذهب، مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يهدي السرور، على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم كرب خير رسول سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآلي، وجل بجاه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك، وجل كتابتي بشارة تزم للمنتخى الذي له سر الخدم، وجل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا، وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات، وصف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا ودا، واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون، وصل يا رحمن سرمدا على من العلا خدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحاب وخلبي علمي، يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا، وبحياتي تسوق الوجلا لغير النهو أبدا والخجلا، وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشر الخوم، بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد، ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات، وخذت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات، وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحج من أول العام إلى ذي الحج يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة خبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي التجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهم بلفظكم وشد لي اليوم بكون عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخرت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وشد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أشش لبلششي منبها في ذاك عمل سسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد للخادم منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآلي وصحابه في الحال والمالي كما به سددت لي لساني وخذت لي لك مع العساني كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحساني يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي واجزبه عني والدي يا من به أمري رممت طيا وجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلامي واظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروفها بشارات تنير خلب الذي بها يصلي يا منير رفع لمن بها يصلي ذكرى واجبر له الخاطر واشرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي فل بتسليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من به لي قضيت عربي وخدت لي به لسان العربي وخد له حلاوة وخوتا يا من باللفظ أحجل الياقوتا وبكتابتي له خد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية أني المصير لرضاك حاوية به وأحجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك خادما عبد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريه وصغل غير ما حويت مفسد ولا توجه للعدى والحسد وتلا قائدي وخولي والعمل خير مصالح وسخلي الأمل وفي الذي ليطبيه هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من مها توجه لحسابي لأبدا وسرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا احترافي وحلت بيني وبين الضري وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس صناعك سواك يحصي يا خايدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآله وصابه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهبليا اليوم وبعد اليوم اسمة كل من شقا واللوم وصف جوالب الشقاء والملم لخير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وتل فؤادي لك يا باخي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وتل كتابتي إليك قائدة وتل حياتي للنبي فائدة وجعل به بعد صلاة وسلام عليه قطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سمي صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل حروف يده خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجعل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك أدخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلبي في أبد ولي معدي يغلبي وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة شيعت بالتوصية على النبي والرسول للساعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وشل يده ربي أني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي محتاري فصرمدا أني أصلي بسلام عليه في الآل مع أصحاب السلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء مصاصها جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدع له سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجعل خراطيسي به وخلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وصل يا وهاب صرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وهب لي اليوم خوارق تدم بخير مكر إنك الباخي الخدم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء الخدر نفع لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدم أني له حب وخل وخدم يسر للخدير ما تعسر على سواي والهدى لي فاسترى كرمني الكريم والمكرم وخادني بذكره المكرم واجهني جمال باخ النافع وانخاد للبقاء مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجناب ليس ينحو كدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتل بجاهل عظيم النظم على رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه لي في الحال والمال واحتر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت خيدي وارفع جميعها بخير ردي رمه انتهى مع سعيني كالكد وجل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكيني وجل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي العفاسي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلمي قلبي بجائه وكل سلمي وشلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد به لكلكلي وخلمي خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صلي صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وشل بجائه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصلي يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والهجاب وخذت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصف قلوب من قلوني لسوا ما سائني يا من كفانيهم سوا وأيس الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والخبولا وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأهلا وجل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمة هب لي تعظيم جميع حرمات الله وكفني الشقاء والندمات وجل جميع الأنبياء ورسلي عني خيرا يا منيل العسل وجل الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم وخذ الغرض قل لي كوني فائدا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتكليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الهال والمال وصف بجائه لغير كلما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما طرد ورغبة عن كل ما لا طرد وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل بجاه الشهور والسنين لي الشواهد ورضي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بيا والأقلام ونور الجنان صدد يا من له الذكر وشكري بالهزان وتب على كليتي وطهيري جميعها والخلب مني مهيري وجل خلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء عبادية وجل بجاه المنتقى عاداتي فأخرض عبادك الساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد الصرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وليهب توحيد كل مرسلي وكل صاحب وخط عسلي وجل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماهي الأهب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي النوير وخلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وارتف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي وصف بجاه المنتخى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جرواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير الخوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن بالفع وتغنيهم بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي فلي صلاة تجلب المكارم لخلق تزازه المعارم إلى سوى خلبي وخالبي ما على الذي خير المزايا جماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وخلق خذ له خير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوع ولا مرض ولا عيدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة للطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وألي يا من حباب الغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زغزها العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل به نظم يذا سرورا له ومن يقبل البرورا وفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما هب ربي منك رحمة ولتصله البرورا إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لورضا والصدق والأمدادا مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجلب جاه العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا لقدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترى وكذبا يا من كفاني الشقى والحسدى ولم توجه لجهتي حسدى يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بالشكور تشهد مع سلام بفلاه يشهد على الذي زعزها كل من أراد ما سأني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزيم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقول ما أرم وجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتدني بمناي الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي خيوره منه صبر صل صلاة لا تزال متقلة بشن بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جايدة إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كذر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمساني يا من به طاب ربيع ساني صلي صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حزود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يرقل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال ومهد توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما نسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن أنا الفانية لتطيب جماد الصانية صل صلاة لتخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بصنايا خليق سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل مدائه له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عيدا وتببي وشر لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرمي ما صر خلبي نافعا مصرمدا يا من له مني امتداه أحمدا صلي صلاة بسلام لانتهى له على من قاد لي ما يشتهى في الآل والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فرد يا خايدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيات وبركات ناميات الرفيات على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خايدا لما مها تخولا وخدت لي من كربها الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راخيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خائدا للذكرى والمسانية وخدت لي من كربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله بيغم الخلا مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا خائد إذن لي كرما تجليلا وخذت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لخير النحو وتمحد مع سلام يكشف الأسرار لأبد ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويسهب الحكام كالأقيال إلى سوى النحو بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلمي من ليقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زاسها العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصاب وعظم قلمي يا من يقود لي من الله العجب يا خايدا لي منافع الرجب صل صلاة قد سفر من اللغا على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال ورفع له به كتاب ذي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي يوجه داء ولسوى يزحزح الأعداء يا من حباني بالذي لبانا يا خيدا للنفع في شعبانا صل صلاة لتخلد ولن تنفي العدا معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل حروفيته لجنة عن العدا والجنة للجنة يا من وهب لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صلي صلاة لتخوض كل ما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وذيب الشقاء والعناء لخيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا خيدا للخير في الشوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمانة مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي علم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشدا يا من له شكر يا من ذي القعدة صل صلاة لطيب العقول في كل شهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب الذي يريد كلما يسوءني لغير الضر معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسوء لغير حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة كنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى أمنا من وسنا صل صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل حروفي بأفضل البشر في عبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى للي أطبتها معا والعشرى لقط من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا فلي صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر خلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالسلام مؤمن قد سميا صلي صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يثرب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي الأمان في كل الليات وجعل حياتي به خيرايات وجعل خلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال به زان وجل كتابتي للجناني موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صلي صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع خلام قادها ودادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير الغدو والآصال على الذي قد زاس الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجلبه يا مالك أعراضي شفى العيون وشف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشد لي الدهر بأني منصرف عن العدى لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفراني يا معطي الدار مع الجيراني وصليا مسلما على النبي فأخيك كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صلي صلاة تخلد الصلاها للجنان تثبت الفلاها على الذي تصره أقلامي بلا غرور وبلا ملامي مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج خبل لكفرهم مع استدراجي إلى سوى مخطر لي من المباح وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجعل مقري وممري والديور ليشواهد بأفضل الخيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سعني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حما كل يتيان الشقاء وأهله وكل مفض للشقاء صلي صلاة للمنى تصحيه يا خير شاف إنك المصحيه مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زعزع عني الدعاء وصاصع الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وصاهي التوحيد والأقوال وصاهي الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب خوم قلوني ولتخلل للحليب وجل فيوضك الكليم نيرة قلوب حزبك وأسطع النور وجل كتابتي وخولي عندك أقل يقين فرحة لجندك ورفع قائدي وخولي والعمل مصاحة لك وجل للأمل وجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أزمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن اجس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال wali wasidu afdala salamin abada anne ya khayra karimin ubida yallahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya qudusi ya mukrimi ya awsaltani ilayka bil mushaffa'i ya mughniyan an hasidin wa midfa'i salli salatan idha katuni wa ana manahi kama an ya mughni ma salamin yuwasilu salah mukhallidan li arbah wal falah ala alladhi khidmatuhu qad sarafat li khayri al idama an fansarafat ila siwa adh-dhurriyya wal ifsada wal makra wal ghurura wal husada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hab li al yawma wa ba'd al yawmi salamatan min jalibati lawmi wa jal bi jahil muntaqa hayati ri'ayat al qurani lil ayati wa bishra kulli mu'minin wa muslimi wa muhsinin ma'sumatan min dhulami yallahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya qudusi ya mukrimi ya wa habta lil shuhuda wal ayana barakta li nafatani bayana salli salatan tamna'u rujua li khayri ma yurdika li wal ju'a li abadan ma'a salamin yusilu minka ilayya yaqadan ya musilu ala alladhi laka tawajjahtu sinin bihi wa quttalil halal wal funun sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali وليخد شكرا وعيل من بدعا وجر نفع تاردا من خدعا وارفع مكاتبه يا شكور يا خير من نهى له شكور شرعت بانيا بنا الذكر وتلمكوس لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باخر لديه نفق قتل العلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام يقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيرتني خديما وخدت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وعطني التقوى ويسر لي ما مسرته على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك الشرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي أبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتشره طارد الأعادي لخير النهو مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين اللائق جمعت بيني وبين اللائق صلي صلاة بشروع تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ولسجعني أهل بدر

في سالا كفيتني بحظك في سالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نهوي لتقول اللائق مع سلام يضر المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجل تلاوتي وحبطي أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما خذ الأجور لمنك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مع اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري سحسها المخوفة على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالوحيد وللجنان كنت لي بواسعي لقدت واجبا ومندوبا معا وبائها كليهما لي جماعة صلي صلاة لتخول الكرما يا من لغيري سسال عرم رما مع سلام مصيب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمالي وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيها صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صلي صلاة تملؤ السماء والأرض يا من خاد لي نما مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البس في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه والحمد وجل بجاه العظيم خولي منورا يا ذا العلا والطول وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي يا قائدي وخولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبص صوابي وجل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة وجل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المال وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمصاي وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزني منك علما يا عالم وهبت لي من فضلك العظيم ما خادني للشكر بالنظيم أعذني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشهور وهو عني انقلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة أويتني إليك يا كريم يا باخيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي صمدا يالله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة الخلوب من عيوب النفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل الحروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام وجل جميعها أجل بركات وسكنات هديا والحركات وصلي يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المزايا السلمي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجل حياتي له مصر يا باخيا كفيتني المضر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسون حيفي يا الله صلي ولتسلم كلهن على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي أسروري أبدا وصلي يا رحمن ولتسلم على الذي إليك خاد العلماء سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وبالذي يسر قلبي أذهبي بغير توجيه إلا يذهبي واقتل لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام من النجال
وصلي يا رحيم وتسلمي على خليل.

وحبيب السلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وليا في القط ما ليس يكون لأحد يعمل له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى خط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أني صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء رودا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته محبوبا يا من به لجدت بالتقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وبكتابتي يستخر لي جميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مسودا مسكتا وهب لي اليوم مسودا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد تصاصي القلوب من لم يحبني لغيره داهلي مع سلام لسوى يذهب مع سعني في عبر فيذهب على الذي قد زاز الحسادا إلى سواي وكف الفسادا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وإنك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتذهب المبيع عني سرمدا لخير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تصحصح العيوب مع سلام لي يلين الخيوب بلا أذن ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخدم وهب لي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وخذت لي ربيع بل صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلل الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد ولا وصحبه في الحال والمال وجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وشروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم طرد لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلاعي وقلت لي بدلها وبرداك جدت لي صل صلاة لتخول كل ما لاخترته والخلب مني علما مع سلام لسوى يذهب كل عدو وأذن فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وجعل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما نزنا عن اجزي والدي خيرا يكسرو يا خالقا ما شفت يا مؤثرو بأقي وجهك الكريم الطهيري كليتي والخلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تسري الفيوض وادقا مع سلام لي يجود بالوفا فيها على ما همها مخوفا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وسنجياتي كلها عن كدري يا من بأمره الجرار الخدري وأبلي الصفا في الليالي وجملة الأنهر معيالي وصف جوالب الشقاء والنكت لخير ذاتي وحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحة خائدة عبدا خديما صالحا وسخ لغيري جملة المفاسدي عبدا شكورا وحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصم من خطئي وعمدي صلي صلاة كالكلي تنويرو وتصلح البدن يا مصورو مع سلام دائب بالدائي لخير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وهب لي التأويل والتفسير وليسرنهما تيسيرا وصما قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال
وللمكارم خذ الاخلاق وارتقن الضلال والاملاخ وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يغص الصالحون قبلي وخير لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام ليصح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع خلام قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمال قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مهى الغربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى النحو تساسي القلى مع سلام ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وجلبي نفسي ما هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم والتنور للجنان وتعصم الخلب من الأغيار وجعل حياتي بشر الأخيار وصل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنة باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة بالأعادي تذهب لخير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاه يا طريف بلا شقاء من فيوض يغطرف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وصحبه مكاره الدارين لخير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبة لأبدا حليب علم حالبة مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يماهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار الخوم بلا لقاء كافر أو ذي النفاق أو مسك وسوق يجعل ذا النفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وخذ لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ما هي الأمراضي ولي في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصابه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانقلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن معها من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لتخلد العيان مع الشهود وتخوض للبيان مع سلام زايد فوائدي مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مصان كل يعني الخناسي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي وتلمدادي وخلامي أحب إليك من خير كثير يا مهب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى أهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي عيد البراق حبز الحيزومي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التأويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي واللسان من لغا وعندك اجعلني النور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتخب المني مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي خبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد ولالي وصابه في الحال والمالي وصف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن
الرحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر كل شهر سوى ياتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل الخيام والصيام وضرر الإنس والضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضرر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأخوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش ولرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتجزي عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد أي سلعين وحسبه مني إنك المعين مع سلام قد يخوض للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبيه كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما هي للظلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وجل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون الظنبي وهبت لي أن لا يعوض لي ضرر في أبدا يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبيط عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يعص الصالحون قبلي هب لي ندامة عيد أجمعين من خص الدر لا تسخل لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك ألني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجدت يا خدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهو البيت بيني وبين الشك يا من يلين الصحر مثل الدكي وسني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك وجل فؤادي زايدا في كل ما لم ترده لي واهدني معلما وامه توجه الضلال والغضب إلى جهادي وكفني كل غضب وتغنني بك مع المباهي إلى الجنان والتسير رباهي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عازي آمين يا رب السماوات والأرض يا من له أوصلت خير خرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذن واللوم سيرت قلبي خير عين من يا سيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم الشروع في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتامع معصية كليتي وتلك فعل الصالحين النيتي وهبت لي الذكر مع الحلاوة وخذت لي التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باخين لي كان بامتلاء الظروف صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخدي له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي تجزي عني خير لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسهوني إلى غيري ولي قلت أفضل للا صلي صلاة لتصفي عمري مع سلام المصلحين لأمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال
الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت عني كل شك ووهم ولي فؤادي قطع المنم بهم صلي صلاة تطرد العيوب لخير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لخير خطي واللسان والحروف على الذي بي يري كل الشريف سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال رفع لعرسك العظيم خطي يا من مها ما ساني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تطرد الفساد لخير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي منك تلازم البشر ولسوى سخطة تسعة عشر صلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم مجرم على الذي طيب لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاته وقدت للعيب صلي صلاة لتخلل السمن ولتقود يخنا كل زمن مع سلام يصيب الأكدار يصون لي مختر لي والدار على الذي قمته في البر والبحر قاد لي عظيم البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهبله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيدي صلي صلاة لتقلب الخلوب مع سلام ليجود بالحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسرائي وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لومي صلي صلاة حياتي تؤمنوا من المكاره معني يا مؤمنوا مع سلام يرفع الرزايا لخير ذاتي يجلب المزايا لأبدا بغير كد وعمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب زمت مكاتب لوجه منزلك بك وزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار الخرار والمناول منا جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل الطبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزلي من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من خالفي كذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وسبي عني جندك الكرام مرادهم من قوم أفاح المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لخير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وخذت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وجل بي على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء صلي صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في العدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولتقود ما اقتضى دعوايا خدت لي الخيور من دنياك وخدت لي معرضا سنياك خدت المفاسد لغير ذاتي وخدت للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضايا عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وحل به بيني وبين سوء في عبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سخصت فضلا لسواي النار وقلت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا حلت بيني أبدا وبين ما يستعد منه من كعنا صلي صلاة كل فاس تسوق لخير ذاتي لتبي مربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليجود أبدا بلاهق على الذي صحصحت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعل الخط فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سولي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاء تشهد لي بسلام بصلاة يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم تره لي معين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنت لي فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي ألنت لي بلا ذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوني مكنتني أثي به وليجد بعسمة ومد لي خيرا بغير الصدمة أقلي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا التلي فوزا ولبا عاصما ممن يراث في أبد مخاصما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران يبقي خيرنا على الذي وهبت لي الكتاب به كما كفيتني العتابا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدري وليكن بالبشر هذا الخدري وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الحال والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باخ إلي النفخاد بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لتقود لركما قد فاتني تملو خلبه كما مع سلام جاذب لبركات ما اخترت لي ليتكن الحركات وسكناتي أكبر الرضواني بلا تزلزل ولا عدواني أنا الذي تسره حياتي وخدت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب الساداتي واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لشكر غردا أسكن قائدي في التوحيد والتهي بي طريقة الوحيد والخول السدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جدت لي بالصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من بل الشكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وتلبي قطي يا شكور يا من له من انتهى الشكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لعبادات حوى المهورا وتلمكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم تر لي يقيني اشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب لي الصدق مع الوفاء والتقني النقض مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وخط لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وفض بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع وصفادي ولساني ويدي إلى الجنان باخيا بالأفيدي ولترني حقائق الأشياء يا متفا بالدور والأفياء وجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك اوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حمى عن لومي يددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي اخذي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الليال وجعل حياتي منك افضل ايات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك اجبي وارفع بما يدوم على عجبي صلي عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وصحب حق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وحل الميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يراني غيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وطر به إبليس طرا لا يريم لخير ذاتي يا حفظ يا كريم وعندك اجعلني يدا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل اللوم صلي بتسليم بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشهد لي الدهر بأني عنك وعن وراض تزدياد منك زدني علما ورضا وعدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك أبدا إلى سوا فضر تمسقه لغير السواء وسعيداك أبدا إلى سوى مضرة سقهم لغير السوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهد عداك واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنهو له الجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بخير جميع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكري صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وشر لي اليوم بكوني ماضيا لما تهب لي زر أغراضيا زدني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلي صلاة كل الضر تصف إلى سواي بسلام يصرف ما ساني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي والتخلي الذي يسوني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإيس الذي يريد تعبي مني يا مصاصي عن المدعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وخولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي
مشيعا بالسخ والمداد سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وتلمداد فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هل صلاة بسلام يدفعان ما ساني لغير ذات ينفعان كليتي في علن وسر لي يجوداني بأعلى السر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمعالي ومه به قصد اللغى لقطي يا من مها معي بالحط معوت أن يسرق قطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام النية يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسرد ما دس العين فيه هي له يا مانعا ينفعي صلي صلاة بسلام يطردان لخير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضواني بلا مقاسة ولا عدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأعمال بالنياتي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي وضر عين وكلام والضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سوايك وسوى مختير لي يا خيرا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نصي وفي سواي يا من صانع مخوفي صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانخذ لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وصم بجاه العظيم عمري من غير ما يضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني واستعطني فشكري من يتقبل يا من للذكري صلي صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا الصمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشيري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال النافع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وتلبي خطي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كسوا يريني من فهم وسنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بالليال مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا خيرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ومن يقبل مالك حروفي قاعدة للبر والمعروف ومتوجها اللغى والنقضي لعمري يا من ببشري يقضي وعيش الشيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي ومن عيداك من إرادة الليات يسهوني يا من حماني بآيات وجعله وفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير رده إلي يا معين مصاصيا لغير نهوي كلما يسوء أو يضر حيث ولما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له خلامي والمداد مدة أعوام بقتل السداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وأن يجزي خيورا صافية يا من به لي أدم تلعفية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن الأداء والمرض ولتخلد الرضا في غربي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد والآلي وصابه في الحال والمالي
yallahu ya rahmanu ya rahimu ya man bi karimin wa azizin summiya salli salatan bi salamin tukrimu biha janabi abadan fayakrumu ala allazi minka rajawtul khaira bi jayhi wa anta kuffa dhaira ila siwaya abadan bihi kama ja'altahu muhakkiman muhakkama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hab li yadaka wal wilaya wali alin wa wali layin aya wa fad kitabaka bi khalbi wa yadi wa jammilni li yajud bi jayri هديت كلية بتوفيقك يا عليم يا خبير زار شك يا ذكرك هبلي والتجر لي بوداد والتهمني بخير علم وسلات جدد بي الإسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وهبت للشروع رب الساعة يا من كفاني كذرات الساعة أققت للشروع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسمعين ومجيب سمي صلي على العبد الرسول والنبي مرصاني ولي الصفا طنبي وسلم على مزهزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهال والمالي ولي هبتك عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والدور دور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سمي قال الصلاه باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع السلام ليخلد الرغد وامس ينسيني بيومي وبغد بلا عيد ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال احمد من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمعالي وجيه الاقدار والاوجالا بلا سوى النحوي والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سمي صل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحي الجسد مصاصيا لغير النهو إذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانية وخذت لي خير الجماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي وسع العطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمالي وملك النية وصف راضية النية وارفع حج عني قاضية ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساوج المكانه البشر رد إليه ما يسره وكات يفوته من العلا حيث يكات جماله زد يا جميل واجمعي له المنع وقت له معي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأبطى السبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وصاني وصان ما في طنبي رغبت لله تعالى مده يدي بفيضه الذي لمد رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سمي صلي صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواية شتازر مع السلام يطرد اللاينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يعمل به ساغ لغير الكمدا والي وسابي واذهبي كل مباين لسواي يذهبي وخل لي الدار العظيم العظمى يا من بي اغصيت من تعظما بلا ملاخاة وغير كدري يا الزمان والورى والخدري يا من حماني عن الاخراج والمكر والغرور كاستدراج صلي صلاة لتلين القلوب ورايبا تقود لي مع الحليب مع سلام سايخ ما ساء الى سوى النحوي ومن اساء على الشجاع التهاب الماهي من حبه اغنى عن الارماهي سيدنا محمد ولا وصابي في الحال والمعالي وذيب الشيطان والمكايدة لغير النهوك في كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي صلي صلاة ذات بشر قالدي مع سلام لي يسون والدي أمضي خبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لقما على الرسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والعلي وصابه في الحال والمعالي وجلبه داعي النظام خيرا عبادة ليتخور الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فخلائق الإله الزمن ومبي ما صاني فيما مضى وعمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سمي صلي صلاة نفعها لا ينقطع بل الذي به أذى منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي
على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الهالي والمالي. وفز كتابك بخلبي ويدي وبلساني معكسا بلا في يدي ودوري يحمي وعيالي تاليا وسهل غير جهتي أقتاليا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صلي الصلاة تصف الملوك لغير ضري قتلي تمليكا مع سلام يصف الناس معا لما يسرك الكلي والإجماع على الذي به قلقت كل ما قلقته عبد الرسول العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي. وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل الليال وجل حياته له خير آيات وهب له الشهور والأيام بسن له والتقه الإيام وجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صلي صلاتك التي لا تخطر ببالذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي. والتغنيني يا نافع بالشكر عن صبر نوح من وكل مكر وجل بفضلك العظيم نيتي كالخول والفعل هدى كليتي. والتغنيني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر صبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النجي وجل الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني العدا كالمغوية لك الشكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور ارفع الى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي رعما له التكبير والتخديس بك انتهى لغيرنا ابليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له الامور كفيتني فضلا على كل امير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مشقات السلوك علمت الاعداء اني عندك لا عندهم بشارة للجند صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك صرت لغير العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوى والإدلال صخت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه سخت لغيري كل ما لا فائدة فيه من الخير حياتي قايدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المني سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي. وشد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك خذ لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صلي صلاة قد صفا من القدر يا خالقا بإذنه يجري الخدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزهزه ذوي الإطعاب لخير نهوي أبدا كالعبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي. وفز بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيره ولتكن لي بكن وفديات الست يا حفيظ يا من له معناي واللفظ وصب صدري العلو من نافع وجعل حياتي للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علم وهب لي الحفظ بلا نسياني واصب به عمري من العشيان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمون سميا صلي صلاة عن إذاك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام لي يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما سعى بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآلي وصحبه
وصحبه في الحال والمال وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وخل لقلبي الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معد يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صلي صلاة جاوز العقول وتصله المعقول والمنقول مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال والمال وهب لي الخرب وخولي اسمعي سما خبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من عالم قد سميا صلي الصلاة تصيب الغفولا لخير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء واجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه هب لي المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحزن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وزير الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز واهزان يا ما هي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار صلي صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنال تجمع بها على العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي ونوير الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينوير كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالهفظ عن نسياني لجد بالشهود والعياني وتغنني بالأجران حسابي يا خايدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وصنت للجيران عن مكانا عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكور يا خليق صلي صلاة تثبت الحلال إني عندي ومني تمنع الضلال مع السلام يطرد الأسواء وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاي فتحت الرتقى سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وجب جاي العظيم نظمي يا من حماني عن دواء الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان والإجمنا مع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا والرب حق وجه الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر وعصمني من الألحاني وصم لوجهك الكريم أقدي والخول والفعل من أهل النقدي وجل لوجهك الكريم كلي على رداك مقصرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور صلي صلاة كل سوء ترفع لخير النحو وسعي ترفع مع سلام حاضر جنابي من ضرر الظهر والضر النابي على الذي وهب للكتاب ولسوى يوجه العتاب سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال وليهب حق يوم عرفة وحق صائمه أعلى معرفة يا من وهبت للشهور والسنين ولسوى سخط جالبان صلي صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي ليس ينال النافع على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام للب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدهي له والصلوات عليه زحزحا لغير الهفوات سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي رب شكري لك رب خولي يا ما هي تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلل الكرم لأبدا تحل ما قدم برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينه نحو الضر مع سلام يصف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي سيرتني خديما له به وقلت لي تقديما بجاهي وسنت لي أسراري به بلا
بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وخلي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل الصلاة عمري تطهر من غير خلق خير كالكلي تمهر مع سلام ليقود مفهما ذوي القلى والنكر حق نفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم بالاستلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باتهادي وحجة لكل من والاني وصغل غيري كل من قلاني وتلتوالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وبدا نصلي عليه بسلام عني كما ملك تني خير الكلام وجلبي نظمي لديك باخيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لتجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع مع سلام ليزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ولسواه سقنا الدنيا وضر الأخرى أن التصنيا لك الشكور يا بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك الشكور يا على البناء يا من حماني عن الأناء لك الشكور يا على الحلال يا ما هي الإمضاء والضلال لك الشكور يا على من سجد يا من لغير ساخ من لا يسجد لك الشكور يا على من ركع يا من لغير ساخ من لا يركع لك الشكور يا على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك الشكور يا على الممر يا من جعلته ممر البر لك الشكور يا على الخيور في السر والعلن والدور لك الشكور يا على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك الشكور يا على الحروف الجالبات البر والمعروف لك الشكور يا على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك الشكور يا على التقريب يا ما هي العدوان والتغيب لك الشكور رب من محرم لختم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالخلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماهي المشقة الخلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالخيام يا شهيدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمهجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جانب التسكين لك الشكور يا على الأيام يا ذا المخالفة والخيام لك شكر يا على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا لك شكر يا بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمة على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورمه سعي بشكر داخيا يا رافعا ليس يزال باقيا ورفع حروفي والتبارك فيها ليك باديها ومختفيا صفيت قلبي مصلحا مصددا بك لساني ليقفت مردا خط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لانتهى لها على مصابه للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورفع حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفئدة سهابي جعلني سرورا داجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مهجلة دلائل الخيرات على الذي لي خاد يوم الجمعة ما ليتمالي من منا وجماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلبه الشهور والأيام لي الشواهد قني الإيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي السلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهر الفساد لخير ذاتي ونفى الحسادا إلى سواي ولخير معطما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزيا مرام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باخيا سعادتي
قطر سما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النهو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك مع الحمد يا من لي منا يا جماعة صل الصلاة تطرد الشيطان لخير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيال الشيطان صلي صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وشد لي الدهر بأني راضي أمن حما عن جسدي أمراضي وشد لي الدهر بأنك الأحب لمن سواك والنبي بعد أحب وهبت لي الإخلاص في التوحيد مصبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما يدوم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وسهسوا العدى لغير بجهاد زحزحت إبليس وما والاه لغير النهوي إنك الإله لم تنهني خسار أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتني الآمال منك سر ومن نبيك الرسول أحمد فصلي سرمدا مسلما على فلال والساب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما يرفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع الصفا مدادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومن مدادي قد له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيت أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا

أخرجت من عيوب يمن فخرجت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضنينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغطرى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري وجعل فؤادي خزينة العلوم النافعة إنك المعطي العليم وجعل جواره أوطان هداك إلى الجنان سالمات من الداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الامناء يا ربنا صل صلاه شامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك احمد المختار نور جندك واله وصحبه والتجالي جميع خدمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاه جامعه كل صلاه ذات قهر قامعه مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به اذى منقطع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي ورفع جميع الصلوات اليوم لك وجن من العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك ذرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مصاصيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصاب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي به تقود للغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا يا ربنا يا من تعالى عن سنة أني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعي من خاد لي مخجل كل مدفعي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وتل كتابة مزايا خوتا له وزينا يصدر يا خوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا والملام وخادني إليك يا رب بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج من منيني بغير آفة وغير كدري يا من كفاني كدرات الخدري يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تصول طاريا إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه ضرري قد مهيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقطي أحمد وجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجب له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهب له رب بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من زيد وبشري وجعل حروفي له اللذاتي بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور خوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف المفاسدة لغيرنا والشقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وفي الخميس يبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من خسروا ذري معا فتذهب للا سوى يسر مدى مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وسعسه لغيرنا الكفار كما مها الإخراج والأصفار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل

0: صلاه تبقى مع سلام ليقول سبقا على الذي وهب للكتاب وليا لا يوجه العتاب سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمال وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبتي وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاه صليت عليه واكتب له بها بشارات الاحد وهب له الايام من يوم الاحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى اسكى صلاه بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا متبع يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عدد لها تسوق لي دائما مدد بلال وصحبه وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا مختفى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لي تسوق كلما له استعيت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآلي وصحبه الدرر واللالي يا سيدي يا مختفى يا من صرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصحب من غدا له مالي يا سيدي يا خير مرسلين إلى خلق إله العالمين ذي الألاء صلى وسلم عليك أبدا بلال والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبايا مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والصحب وكف وبدي من دائه اليوم إلى الجنان وبك الصفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلا وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلال والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق الخمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصحب بالانصرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتخى يا متبع صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرم الاتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساغ كل ما أختار دنيا أخرى بكذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أهب وكف عني سرمدا ما لا أهب وبك لي كان وساخ للأرب حتى أسير بشر عجم وعرب وضمني إلى السحاب الأمناء وخاذ لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي مها وراض لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفاء وكف عني جملة الرزايا به وساخ لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناي إذ بك عني قد نفى عناي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المصاصي الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي الصافية لك به مع الأجور الضافية
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
2: بسم الله الرحمن الرحيم جذب الخلوب لعلام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كل مبين من كونه

والمرسلين أهل يا إمامنا المعزمين. وصل يا ذا النعمة على رسول رحمة مغلاق باب النعمة سبب كل نزم. وسلما يا سمد على النبي محمد وآله.

البصير والنذير بالنقم والنعم ذاك رسول راعتي وذاك راب راعتي وذاك زوف ساعتي ذاك رسول المنعم صل وسلم سرمدايا.

الكبائر بجاهي واللمم يا من لدي ملي أني على مزملي سل بكلكم ملي مع جميع أممي وسلمن يا بدي على المتاع والمتيام ذاك المصفى والصفي حبيبك المفخم سل على مبجلي يا من أمان خجلي وإن

هبلي كون قلمي بزارة المقدم والزبي تقدمي بلا أزل أو ألم خلي على قيد النبي قاد الورى بالأدب يا من كفاني ودبي.

النار قبضت هن روات ثبتت كم الزنار أثئت ما ميا عند قم وعين ساوة التي قرى زمر وجلت للفرس قبل

كل قاك القلق والتسلم قد كان ذات وسط في الخدجال ستتي ولم يكن بالمفرد ولم يكن بآدم ولم يكن متاما ولم يكن مكلثما بل فاق كل من سما من منتم لآدم كان يتول كل من ماذا في كل زمان.

أول وهو خميس أزل وهو بين أزمل مرتل تكلم كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إذن وزو سمم كامل أذن أدهج واصب مفلج وأسكل مبتهج والوجه.

رحمتنا حامدنا نعمتنا محمدنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدثر خير الورى المبصر مع الفراء متارك وعلي وسلم صل على المزمن جالد جال مؤمل حامل ندال مرمني وسبي وسلم صل على عبد الإله حبيبي ذكر إله كفي سيف إله وآلي وسلم صل على عز

وسلم صل على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسابي وسلم صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وذاك كاتب الكرب وذاك

بالوتم هو الذي امتدد يدي به لرب الأبيض وجاد لي بالجيد من قريعات وتم لو من القوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للائق فضلا من المقدم من سلام الأجر عليه مس الشجر لو انتخاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزيل القمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم من تجنب الزباب هنجت مي ما ثياب كذاك تثير الثياب بالله مول المغنم من توسل الطيور به لو سكى بير وانفجر الماء النمير من يد ذي التكرم.

أنا يزور منزل رضوان كيوب جلا من عطيور مرسلة على عزو تعزمي كان يزور منزل رضوان كيوب جلا من عطيور مرسلة على عزو تعزمي نايلال بيت الارام

ما من أسبدت همن بي قد سترت ذاتي ما كالزلم والكافرون قد أتوا وعثر الماء قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعثر الماء قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيخ الأكبر في الخارم.

الرداء والوجني وذلك اليوم الفلا لذي ارتداء والربا لذي ارتقاء وسلا لكل شخص مسلمين يوم به قد خفرا ذنوب من قد قدرا حتاله رب الورى كبيرة كاللمم يوم به قد خفرا ذنوب من قد قدرا حتاله رب

تما والكل منهم تجوى يبقي لقاء إسراء وبما يتقمني وقاتلوا من قدناهم السفيه سفا حتى قبار سفا بين جبان وكمي ثم انها من السماء خيل وجند عزما إلى رئيس الكرماء بسن بخير وكمي أمدوا رب الأنام في جند أملاك هزام لعدد لا للهام أردوا ذوي التعزمي وفيهم إذ وردوا قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزمي وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما حب سلاين وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصداق من قد صدقوا بلا عزم العلم صديق المكبر ذو الهيبة الموقر أنيس المصبر في القارب دلالم وفيهم المبصر بكل خير هم

عثمان من قد قتلوه وهو إذن يرجل كتاب موت الأكثم. وفي مجال الوثن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعظم مرد الهدى سمسم ما إلى زاوى الوجم بذلك اليوم نسل لنا مان من وجل ومن عناء وخجل ومن جوان وندم بخنين للجنان عن خزوة وعن وعن

وترمو وقدمو وكرمو وسسمو تودوا وعزمو لقدر المحترمين تودوا إذا رفوا ربته وسرفوا لقاءه وترفوا بالفل والتقدم وابتدروا بالمعاب والسهل والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم ترى في محمد سمع ذكر سبيع سبحان مع أمين الأقدم والكل

هدى لأعلى الأقوام، وهو الذي من أدبر فهو ما تدبر في عسى رب الورى حدوكة للومين، وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت زعم لن يكن فتى عند ثغور الأكرم، وهو

عند سبيلي والأنيس قت فائق المقيس بخدمتي مع الرئيس مكيسي بالمنيمين يا خير ذكر قد ما ساء قلبي فما هب لي الكون مبلها

البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبلوا مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام.

بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوغني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد وشكري إليك واجعلني مؤمنا مسلما.

وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك.

وشبهتي محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد

عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم.

الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané serigne touba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بعقوتك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل سير العروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البشير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلترفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل كل حن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من حمدا خدي صلاة وسلام أبدا لهم كما أعزيت من لم يحبدا إلى النبي خد الصلاة والسلام

نافع صلي ولتسلم بأبد على الذي لقى يقود من حبت نافع صلي ولتسلم فيه أبد على الذي لقى يقود من حبت اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة سلع سلاسيمي سمدي على النبي.

مدد من مات يقول كن يكوني يا من يكوين من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لخير.

وأحسن مخجلا من لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تسير الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كبروا برسلي خذ لهم نصرا عسيسا عاجلا وبصيرا ومعاجلا وآجلا خذ لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أخني سوي الإسلام عن ركون إلى حداك وحني السكون على النبي والرسول الملتاز صل وسلم يا مبيد من جعت للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مخنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وامسي راجيا ولخديت دون سك حاجيا أوصي لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من ثم

سن الحديث والفروح كالكتاب عن الذين امتنه من المتاب رافع برفع الكتاب والفروح مع الأحاديث ساهس بروح أعطيتني جميع دون السلم ولتقود سؤل وقت التلبيب لأوصل الذي أريد أنفعي بي الورايا مخنيا عن مدفعي ما حوت قصد در لي بالمنتقى وخط لي ما وده سوى التقاب

فهرب لما يسوءه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتالق مع من سياتين فشكري يشمع وجهت سوري إلى الرحمن المالك الرحيم في الأزمان كرمني في موله وبلدي مكرم بالأمن سفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفا ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمدته عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أكمدا.

فجأت ورجل المسلح إلى الذين سلموني خبر نحت مدرتي كساك الكبل عن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخنين.

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير محوت حيبي إنك البشير ثم دخلت أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل خوبي فيدان ردت لي فيه الذي أعببت لي وجالب أزا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقلت للفهالة لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا مسلما على النبي بسيري أقل أقرب وأجنبي مسليا مسلما على النبي بسيري كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعا يا من معها عن الأذى وترعى معت ما حل يا مر من بلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجح يا للمصطفى بعد صلاة مع سلام مني دوم الخلاء يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من هندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنحيم وكبت الفجار في الجعيم سيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادة تعب من أراد أن ينخدما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارس العرش البكاء فكل من أبكى وشو كرسي بكى إن الذين كفروا وامتنهوا من توبة رأوا جزاء ما شنهوا بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين.

يخلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم احتووا بلا استلاب والكل بالبسر سنخلاب رجاؤهم واقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يحلو وليس ينتفل أما مبارز الحليف منشفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتخنوا لوجه باق خما هو الإله وهو الرحمن وهو رهيم وله الأسمان مني لو أنفع حمد وشكور ساخنة.

كما كفاني حرب والجدال. سبحانه وهو الكريم والحميد، وكل من لم يهوني فهو كميد. تسليم من لله يوجه الدرر على الذي

الحمد لله بلا انتهاء عالم عبد لا يوسي الباء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا عدمت باطلا بحق فذاق وللإله

0: فددت بالله وبالرسول من خالفه أقأون التشول
1: برأني الإله من شرك ومن

نجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرعني الجميل نعم النافع أعلاني الملك والرافع ساخ مكاره لمن خبلونها مدرتي من يقود المنا ملكني الملك والمليك والمالك الذي لا تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اختراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونفسي تيبت وبمكاره لخيري سابت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مشيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفن بلا

نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربي. قلت له كليتي في الحلني وسر ولي خاد ولني. رفعت قمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديله. رفعت قمتي إلى الماحسنة ولسوانا ساح كل من فند. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل. تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد. أبخى سلامي الكريم صمدي على النبي وسيلتي محمدي. على النبي وسيلتي محمدي أبخى سلامي الكريم الصمدي. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق السوم. جيت بسالخزين ساكرا لك بي وقبل ليخط فضلك. زنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمتني إكرام من ما سافعل وكل ما أردته منك انفعل. آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرجيت هنك. باركت لي يا ربي في عروفي وخيرها وجدت بالمحروف. ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبشير والتكريم. أعطيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدور محوت سلما. كافأني من ماله كفا أعد بما لخير ساخ كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أعد. أكرمني بقل هو الله أعد ربي ولم يكن له كفا أعد. ناجاني الله مكرم السماء تناجيا بك فاني الكمات. وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لنسرم. أسأل كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام. على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقبل سالكلام. من على قارئ سنعروف بما يفوق زن من محروف. للناس من عروف قلب الرباح يا من كفوا.

ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح ناجاك عبدك الخديم موسى صلاح مسلما على مشحشي الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتدرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي بي لنا الحدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني يوم سوء توسلي له بأسمائي سبي التفدلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي ما يروم ربي بنوح

وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا حتى حب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق حسمان أقين نورين وبعلي والد السبتين أبلي في دنياي ما أخرايا النور والحلو والمزايا باقي طلعتا وبزبير وقساد النجم من دير وبسعيد وابن حوف النجم من كل ما أقافه من فتني.

في بحرمة الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي سواهي محض مائر بحرمة طيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي

زمني وأمني دنيا وخرى بالكرم بأمي كل شوم وجدني من النقم بعوش من عامد وحرمي وحق مشروخ تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم أودي بعامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جلي بالغفران والسعادة والعلم والحمد والحباد بالحسن البشري حبلي الوراح والانسلاخ من حوايا والبداح وبأبي هريرة وببلال وبصهيب ربي جدلي بالنوال وتاعة اقبل وسني من ضائي سرا وجارا بأبي دردائي بهرمة المقداد ثم قالدي وبزبير أورن المقاسد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وقررا بأقي قائد المجاهدين علي الذي أحال دينا بأقي سعد وبأقي عروة زدني تمسكا بوسخى حروة بهرمة القاسم ثم قارج زدني يقف المتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا معلوة الناي وبسليمان خني كيد الحين وكيد غيري وكل يمعين لأمنا خديجة حبل الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل.

بأمنا عفسته البين أبد وبين ما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما زار مني وما بدنا وجني وزر بمالك وسافي وابي عنيفة وأخمد استجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل حبلي هما ونفي يجعل مثل قيامي.

سبل حياتي وهكذا بعد الرحيل واجعل تواصلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنسيب الأمن والردوان وبسعادة وجه حماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعساب وسكرات الموت رب والحساب وبالبشارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وسليا وسلما على

وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمي وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمي وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمي وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدى إلى عيسى صحصحا ما شاءني مصحصحا وبرجالي نصحا حسن أزال سلمي هدى إلهي زحزحا ما سأني مزحزحا وبير جهلي نصحا حسن أزال سلمي الخلب مني امتلأ علما وخذل خلا وقد صرفت تخلا مخلوبة بسلامي زبل خيري الدلال مغني يسوب للحلال وليس

عزبت قتل سوى ربي لم ينه سوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نزها بير لقى فانتزها ولسوى يأزح زها كل أسقا

كل ثقا وسلم له أي لسيدنا وسيلتنا إلى ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي المنتهى بصير يلا في ياك بتاع دبير شيخ سيدي المختار مكة يلا يلا دول ليرام تاسني شي باركيم ngi ñaanal bepp talibé wala bepp julit bu deglu xassilé gi yalna doon sa faju ko haaju bi hurmati sayyidina muhammad serigne cheikh jembu faal yalna fi yagg tewer ak njolem jabatuk cheikh wala serigne cheikh ngou ndafal yalna fi yagg tewer dara gene defati.

0: والأحاديث القدسي وبحرمة حروف القصائد.
1: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبشر السيدين الصيد وسعى

كن فيكون لك قاد خير الرسول إلا انتقاد وبك فاز ذو انتقاد ولم يكن

0: قرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركته

محمد الذي لم يولد مثله ولا يولد مثله ولم يخلق مثله ولا يخلق مثله في المال والحال والاستقبال وجعلت مولده صلى الله عليه وسلم.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك برم توبا شيخ محمد لمن بارا نقسم برم تخو ياغل كو في لول موير سيرين شيخ مسرين شيخ مباكن نقسم برم ياغل لول موير سيرين شيخ ديم فال مو يالا نقسم برم ياغل لول موير بارك برم توبا.
1: صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واعلم كما لم تكن تعلم
2: وسل للحق من الحق المبين لخاد ما بان وما ليس يبين
3: علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينه ذاتي جالب النيران أو جالب الحارين والخسران لم ينهني ضرر نار الدنيا واحتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبح حني وخاد لي بقاه بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفاني مهما ماتا قنا النفوس.

0: تتابدوني بدلو من موت النفس وانهاني جدلو
1: ترسي عن الموت بقاء الليل أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي ممات سرمدا وكفى غادي يسر أحمدا نفهني ولم يدوني ولا يقولني كلين عليه أولا ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من السماد هل من بخوده إليا البيت رافحا بي المرضيا لا شك
0: في توليته الأمين بالكتاب والأمين لا شك في كوني بالأمين فيه وفي الكتاب والأمين ملك

0: وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له زائرا وباطنا وجاهرا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وزيد الله تبارك وتعالى ببيت الزلاسه والزلازين والدمائر واسد الملال الاعلى بذلك لكن الله يزن بما انزل اليك تهية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم خائما بالخشي لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أنك بباس الأروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس زائغة الموت ما توجه إليه بقدر عزمة ذاته بلا توجيه سيدهم إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمين وإلا ويدخل في ما هو ما كاتب وآسل روفي مع جميع كتب والأمتعة إلى معالي الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب في أمامه الله تبارك وتعالى مما لا يؤدي الي المعروف ولا ويلازم ما لا يفاء لله تبارك وتعالى قبل هذه الليله فيما عنده ايمائز كتب الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنه بعد اسل ختم واقف من العقل المبين والله على ما نقول وكيل
1: لي كنت ما فاق به جيلاني عليه الرضوان الذي اغلاني الي كنت ما به ابو الحسن فاق بقمه نب الجد الحسن تممت لي بما به تيجاني فاق وكنت لي بالمرجاني الي كنت ما زح زح ان يدرس سرت قديما مصطفى مثل انس برأني القدوس من كل درس وان خير القلب جاء والسؤال نفحتني وقلت لي احسانا ورست فيه مكه النبي حسانا ورشتني فقه الامام مالك عليه الرضوان كريم السالك نزعني من الوراء باقي القديم علمه ليس يموت الخلق عني ابدا لست اموت دم حياتي من حياه الله الله داعي الى جنان الله يقول لي كن فيكون ما اريد وليس يلحقني شيطان مريض يقول لي ولا يقرب مني الا لمن شئت باسم مني درجتي عند الاله انتفع وانني بلا حساب انتفع يوصل قدتي من احبني الاله بخير قلوتي ويبكي كل ما اذا كتبت استزاش الباقي واستبح الملائكة باقي بان لي من كل له الولايه كوني لكالك برايا ايه بان لي من كل له مقول ان وسيلتي هو رسول رام رسول الله من الهي كوني خديمه وعبد الله رفعني رافع فوق الكرماء من ابتداء بمن لم ترمى سبقت غيري الى الجنان مع النبي قريش ادناني ملكني دنيا واخرى سمد ما عنده لاختاره محمد يجيدني عند ملك مقتدر كل ولج كل تقي كل صغير الى الجنان يقتدر لا عبد الله وخادم رسول دنيا واخرى وحرمه وقيسول واشهد بكوني آم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي هاجت خسائري قلوب الأنبياء مع الملائكة عند رب الديار هاجة مسائدي قلوبا الديار مع الملائكة عند ربي هاجة مسائدي أقل كل من له سعادة والإنقاذ الأمل ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا

0: يا رسول الله لا إله إلا الله يفعل لا إله إلا الله
1: أمر أمر دواتيس إنترناشونال كو أقول يا دو

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نا سي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويره دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نديو سي فيتلو دي موي ني فيت يرامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ñoy xol yaram wi ak jumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolu ak julit diko def lolu lañuy tuddé kahana té yaramti ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko weddi nga lañu wacc won ci man loolu luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wadd di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xobi garab day

سرنګ د سیرو متنا خیسی فکر سرنګ توبا سرنګ بنه کو دیک دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم مونيما ماكو بند مانيكو ندخ مننا كو بند مونيما واو خاينا لولا دخ منان شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوحي بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني والخول الشديد والفؤاد النوير يا منسلا قد جئت لي بشوري بارك الشيخ الخديم بوك جولي بوك طالبي ييغا خامني يي نيو